0: وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأرض والأجام وإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إذ هو يا ربي شرفا وكرما ومحابة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي

哦，来了。معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام حج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها ما كان ركعتين من الظهر فجاء سيد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.

فاطمة الزهراء وخاجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أميه المعظمين عند الله والناس أمجد وعباس وعلى بكية الصحابة.

0: عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله ونعمه السماوات والأرض. سو صفوفة فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. أعوذ بالله من

فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بعد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلا أنا يا ربنا سبحان الله. دائما يا ربي الحمد لله.